ورسل عقر أسو ملا ملا بدروني كفلا ملا ملا أدمي لقيني سو ملا ملا استنديتي رسال ملا ملا يسو وداجين

0: لبي كورتم تسفى
1: عبت عبت
0: برين زيز نبقى
1: لا لا لا
0: أمي بانك لا فانا
1: سه سه سه
0: وح

شم وشال عم بصال يا قباش نبر وشم وشال نيم قابب كل سلك دول شال عبيت يا زيت نقر جنجر